0: أول ما تيجي أنت هتعمل حسابي.
1: One pulse, three light copy, one pulse, five. A ratchet cover.
0: Don't have to.